لسرش كستنا نافو دنگ خلفي ريبري بران و ازدن شيري ميري بوتان شري دكاني دكن بير لهمبري هزين روميا وندا دكن لي تا هشي وانتي سري وندا دكن هرتشتي مخابن خراب مالي شري براتي